0: ودي ودي
1: يا قوم هيو تزاو انا من ضيا زاو بانجيا كانوا بلانين زاو سكرك فاطمه كاي فتنيت
0: زاتو زمهارني انا ندكايزي سو مراتي

0: بلاص تم كفافي
1: نيفي تندانا فيرنين ثانيا ميلا فيومانان ميلا عادي ميلا في ايزان ارزايم ما تنغني انتوكو اما مونا فلان تانورا ما بيفان انتانورا يتونا فيرنين انا بيتش رفاكا بيتش اوكي نارو تيفو فيتك اوكي نارو تلالوف نول فميلا ميوماني ناريو ميلا ميوفاني ناريو أرنينا نينا ميلا ساي ناريو وتنفسا إنا نتونا روتيو منو بانتي فيرنين تي ساي ناريو من رايان رايكت ميترو ناريو من رايسان رايكت آزا ميت سارا زران نول نام دي سكا في فافان نام دي سكا في أفين نام دي سكا انتوك بولتيك مارسا ميافا فاينا ريوان تبون رابيس من مدغسكيار
0: شوطة تمكلا شوطة تمكفاف

0: كلاس تم كفافي
1: شمي بوك اللي يقولوا هم روتني لين تسا تي ماتاو تسلي هو يفلوز تفيريسي يدو تليارا دي أكو نمزت شمان ديا زمزم مساريكي زي سديا هم تلو تفيريسي تيكو زي سنة سديا كريت هم نولو ملاكي هم زفتون نانيكو دي نفس هاي پامارو تساكو نانيكو أكو أفلي مورا تسي ليتاك لولا مزاكي شمي بوك زي سديا انسانو ماتاو تسلي فيريسي Zezan Matunganai, Tarago Matalon, Vristu, Vahoga, but the Gascar in Geninova, Atuan Simon Tuliara, Musare.

0: تم كفا فيه.
1: دم تانرنين تيكا عم لي تشوتون رسك ما بيل نامي بيتا رسكا تشون رسكا ما باتونغان زي ما قوى لاسا تانوية تشتيكا لي رسكا نا رسا بانزاكان نا نفان تيني فمازابا بيا تسروا نا توتشيكيو ديت بانزاكان يميارجيو تيا ديفرا فا تشوتون رسكا نا فلالو فانا رسكا ما نايران Maref de Maref Mitnam of Tonzoa, Tanan, Athena Guavana Bimituari, Manairan. Took at the mass Maratna Fuktanzi at the Mantan, Aya. But if I'm the brave and you are right at the Manir and Abuza, but two. The Onatan de Anisantim Miakatra, Lewe Mandi Il and Senanai, Mat Il, Vart, Zalzai, In and Nato. The Asip Muntadi and the Tanknumbi. Supnarekta misi, Raymanden misi, ifa seza ni te tanulla, akotani matata nyul, matawata nyul, fa zavata sartiwa, ti sairana nyul.